عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
6: لا معرفش.
5: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
7: زي ما قالها من سنين.
5: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
8: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
5: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
10: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: I'm serious.
1: مكتئب؟
2: ايوه.
1: مبسوط؟
3: مبسوط دلوقتي؟
1: متفائل؟
4: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
1: او حزين؟
5: انت زعلان يا عبدو؟
1: نجوم اف ام
6: على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبو عبد الله.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل التصميم تحديث تصميم
1: عرق فهم
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومة فام على كيفك.

Kiye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ.

0: قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان تفتحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: نعمل أمل في عنينا حنعدي منها بإذن الله. خليك في بيتك.
1: مكتئب؟
2: أيوة.
1: مبسوط؟
3: مبسوط دلوقتي؟
1: متفائل؟
4: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
1: أو حزين؟
5: أنت زعلان يا عبدو؟
1: نغمة في أم؟
6: على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، وما زلنا في شهر صفر. شهر صفر تاني شهور السنة، شهر من الشهور العربية. احنا عندنا السنة بتبدأ بمحرم وبعديها صفر. احنا في صفر 1448 من هجرة رسول الله. ولمن لا يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته في صفر مش في محرم. في بعض الناس بيتخيل انه مع بداية السنة الهجرية، واحنا بنقول للناس كل سنة ومطيبين بالعام الهجري الجديد، انه سيدنا النبي هاجر في محرم. لا، سيدنا النبي هاجر ليلة 27 صفر. ايه ليلة 27 صفر؟ كانت ليلة جمعة، يوم 26 صفر كان خميس. بعد غروب شمس يوم الخميس بنبقى دخلنا في ليلة الجمعة، فليلة 27 صفر كانت ليلة جمعة. خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان المشركين ملتفين حول بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخرج النبي من بينهم ولم يروا رسول الله، وراح لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ سيدنا أبو بكر الصديق وراحوا غار اسمه غار ثور ناحية الجنوب، ده في مكة المكرمة. مكثوا في الغار 3 ليالي، وبعد كده خرجوا متجهين إلى المدينة المنورة. وصلوا، أول ما وصلوا وصلوا قباء يوم 8 ربيع، وأسس النبي أول مسجد في الإسلام اللي هو مسجد قباء. واللي يتوضى ويروح يصلي في المسجد ده النبي قال أجر عمرة. وبعد ما قعد 4 أيام بنى مسجد قباء في منطقة قباء دي حضرات، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة المنورة يوم 12 ربيع الأول. استقبله الأنصار رضوان الله عليهم بالبشر والفرح والسرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. لنا وقفات تدبرية مع الهجرة النبوية، تعالوا يا حضرات نعرفها مع بعض.
0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول حاجه يا حضرات بنتعلمها من الهجره النبويه المباركة اللي كانت في سفر سيدنا النبي، خرج ليلة 27 صفر ووصل لقباء 8 ربيع، قعد 4 أيام بنى المسجد، أول مسجد أسسه في الإسلام اللي هو مسجد قباء اللي يصلي النهاردة فيه أجر عمرة. وبعد كده دخل المدينة المنورة يوم 12 ربيع الأول وبنى المسجد النبوي الشريف اللي الصلاة فيه بألف صلاة. أول حاجة كلمة هجرة، الانتقال، إنه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اللي بينتقل لله تبارك وتعالى وحبا في رسول الله ولإقامة شعائر الدين ولعمارة الأرض، فهجرته إلى الله ورسوله. وربنا علمنا في القرآن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، الخير كله. عشان كده كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. شفتوا الأسفار والانتقال؟ دايما كانوا أهلنا يقولون الحركة بركة، ها؟ شوف آفاق جديدة، جرب واقرأ هنا وذاكر هنا واحضر هنا وروح مؤتمر هنا ومؤتمر هناك وشوف ثقافات الآخرين. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم فرفشة يعني واكتساب معيشة حاجات مادية يعني، وعلم بتتعلم، وآداب بتشوف الثقافات الآخرين بتترك فيك أثر وانطباع، وصحبة ماجدي بتتعرف على دماء جديدة ووجوه جديدة وبيبقى لك أصحاب في كل حتة. يبقى المسلم ما بيبقاش قاعد مكانه، ما بيبقاش خامل، بيبقى نشيط بيتحرك، الحركة بركة. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا برضو في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبقى في حسنة الدنيا وفي أجر الآخرة، فاللي بيتحرك وبينتقل يعني هيشوف حاجات جديدة وهيفتح آفاق جديدة ويفوز باللذة كل مغامر. في ناس كده يقول لك: لا لا لا، وما أنا كده كويس. يا ابن الناس، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. على فكرة أنا وجيلي معظمنا يا من وجه بحري يا من وجه إبلي، يعني احنا كنا طلبة في جامعة الأزهر، معظمنا يا جاي من الصعيد يا جاي من الريف، لكن احنا انتقلنا، احنا سافرنا عشان نتعلم، ومعظمنا تعين برا البلد بتاعتنا او برا المحافظة او برا القرية. لو كل واحد فينا فكر يقعد جنب ست الحبايب وما نخرجش، ما كناش لا رحنا ولا جينا. عشان كده بنقول انه اول درس بنتعلمه التحرك. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ربنا ذلل لنا الارض، سخرها لنا عشان ايه؟ عشان ننام في بيوتنا يا حضرات ولا عشان نتحرك؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. امشوا ده فعل امر، الله امرنا ان احنا نمشي في مناكبها يعني جوانبها، نتحرك يمين وشمال، شرق وغرب، شمال وجنوب، ها؟ فامشوا في مناكبها. النهاردة الجمعة، بعد ما رحنا صلينا الجمعة وذكرنا ربنا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإحنا تركنا البيع وتركنا المعاملات ورحنا عشان نذكر ربنا في الجامع وصلينا الجمعة. طيب بعد ما خلصنا الجمعة هنعمل إيه؟ قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار، شفتوا إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ربنا بيرزق الطير إزاي يا حضرات؟ بيرزق الطيور بتبقى قاعدة في العش بتاعها، الطير بيبقى قاعد في العش بتاعه ويتحدف له رزقه، ولا الطير بيخرج بيطير بيحلق في السماء بيشرق ويغرب؟ شو تعالوا نشوف الحديث بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة. عارف يعني ايه تغدو؟ تخرج تمشي. تغدو خماصا، خماصا يعني بطنها فاضية، وتروح تروح يعني تروح يعني ترجع، وتروح بطانة يعني ترجع بطنها مليانة. اذا الطير اتحرك وانت ما بتتحركش، وانت قاعد مخلص الليسانس وقاعد جنب ماما، مخلص البكالوريوس وقاعد جنب ماما، يا ابني ما تخرج، مستني اتعين في الوظيفة بتاعتي، طب ما تبحث عن افاق جديدة، اعمل اي حاجة يا ابني، يا ابني بلاش القعدة. إذن أول درس بنتعلمه يا حضرات عبادة الهجرة، الانتقال. خرجنا من القرية للمركز عندنا، وخرجنا من المركز للمحافظة، وخرجنا من المحافظة لأرجاء مصر، تحركنا في كل جانب. وبعدين سبحان الله أنت تبقى عندنا في وسط البلد تلاقي اللي من صهاج واللي من إنا واللي من الشرقية واللي من البحيرة واللي من الأسكندرية واللي من شمال سيناء واللي من مطروح، وفي كل الشعب بتاعنا منتشر في كل مجال وفي كل مكان. وده الشيء الطبيعي. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي. المية لو وقفت مكانها تبقى بركة والحتة تبقى مش لطيفة. المية لازم تتحرك، كل حاجة لازم تتحرك. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والشمس لو تنتها واقفة الناس هتمل، لازم الشمس كمان تتحرك. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبي. السهم لو ما فارقش القوس مش هيصيب الهدف. لازم الحركة، لازم الانتقال، لازم العمل الدؤوب. ده أول درس بنتعلمه من الهجرة النبوية المباركة. تعالوا نعرف درس كمان مهم جدا.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الدرس الثاني يا حضرات اللي بنتعلمه حسن الاعتماد والتوكل على الله. بمعنى ايه؟ اذا كنت حضرتك هتخرج وتتعب وتشرق وتغرب انت بتاخد بالاسباب والنتائج بيد الله. يعني ايه يعني؟ يعني انا هتعب ومش هلاقي؟ لا لا لا، مش كده خالص. انت هتتعب وتلاقي، بس ممكن دلوقتي تلاقي حاجة بسيطة، بس بعد شوية ربنا هيجز لك العطاء. وفي حاجات بتتعب فيها ويجي النتائج قليلة، وفي حاجات ما بتتعبش فيها وتيجي نتائج كبيرة من عند ربنا. المهم النتائج بيد الله. يبقى خلي عندك حسن التوكل والاعتماد على الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تلاحظوا يا حضرات، النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بالأسباب، كان في دليل الطريق اللي هو عبد الله بن أريقط، وكان في عامر بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر الصديق، ده اللي كان بيمسح آثار الأقدام عشان ما حدش يصل للغار، وفي عبد الله بن أبي بكر ده كان بيجيب الأخبار ليهم، أخبار أهل مكة يوصلها لهم الغار عشان النبي وأبو بكر يبقوا عارفين أهل مكة فين دلوقتي. وأسماء بنت أبي بكر كانت تعد الطعام اللي هي ذات النطاقين وتاخد الأكل توديه لهم الغار. يعني النبي كان عامل خطة محكمة ودقيقة، صح ولا لا؟ ومع هذا المشركون وصلوا عند باب غار ثور اللي النبي وأبو بكر فيه جوه الغار. بس هنا أبو بكر قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. اليقين بقى والاعتماد على ربنا: ما تقلقش يا أبو بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ها، والقرآن يقول إيه؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فبنقول لولادنا وبنقول لشبابنا: انهض وتحرك واجتهد واشتغل وخد بالأسباب واعتمد على ربنا. ربنا هيحرسك، وربنا هيحفظك، وربنا هيرعاك، وربنا هينصرك، وربنا هيرزقك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. درس ثالث مهم جدا يا حضرات بنتعلمه، اللي هو إيه؟ الحياة مش هتنجح فيها بدون ونس. حلوة كلمة ونس دي، يعني إيه؟ رفيق، صاحب، حد يشاركك، حد يدعمك، اللي هو ايه يعني؟ شوف، تلاحظوا انه النبي في الهجرة اذ يقول لصاحبه، يبقى له صاحب. المسافة طويلة محتاجة ونس، اللي رايح عمرة محتاج ونس معاه، محتاج حد ينشطه، ننشط بعض ونعين بعض على طاعة الله وعلى ذكر الله. اللي القرآن يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. يعني أنت رايح لربنا، روح مع الناس اللي راح لربنا، فما تحسش بغربة وما تحسش بوحدة. خد بال حضرتك، الشيطان قريب من الواحد وهو من الاثنين أبعد. شفت بقى، الشيطان بيبقى قريب أو من الشخص الواحد. طب لما يبقوا اثنين الشيطان يبعد عنه، طب لما يبقوا ثلاثة الشيطان يبعد خالص، لما يبقوا صحبة الشيطان يبعد على طول. عشان كده الواحد لابد من جليس صالح وصديق صالح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.

0: أنك تصاحب ناس صالحة. إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك. حاجة كمان مهمة جدا من دروس الهجرة النبوية المباركة، ما فيش حد فينا ما يعرفش أن النبي كان خارج يبكي من مكة ويقول إني لا أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحبها إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. المؤمن عنده دايما حنين للوطن، المؤمن يعلم أن حب الوطن جزء من عقيدته، أحب بلدي حتى ولو كنت مسافر بتعلم برا أو بشتغل برا أو بعمل، لا بس ولائي وانتمائي لوطني لبلدي. بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. عارفين ده معناه إيه؟ بلدي حتى لو أنا تعبت فيها شوية عزيزة عندي غالية عندي، وأهلي وإن ضنوا علي، ضنوا يعني بخلوا يعني، كرام أهلي أكرم ناس حتى لو أنا ما خدتش فرصتي معاهم، ثم أحسن ناس. بلدي أحسن بلد حتى وإن كنت أنا ما حققتش طموحاتي فيها، بس دي أحسن بلد برضو. فإحنا تعلمنا ده من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حنين النبي وحب النبي لوطنه لبلده، لدرجة أنه الوحي ينزل بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لرادك إلى معاد، معاد يعني مكة، معاد من العود، معاد مكان مش معاد زمن، لو زمن يقول ميعاد. إذن وطنك، وكل إنسان محب لوطنه ربنا حيكرمه. دي بعض الدروس اللي تعلمناها من الهجرة النبوية المباركة، وهي مليئة بالدروس. وبنفكر أهالينا وأحبابنا أنه الهجرة كانت في شهر صفر، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصحابة هجروا قبل النبي، كتير من الصحابة هاجروا قبل رسول الله، إنما النبي هجرته كانت ليلة 27 صفر، كانت ليلة جمعة. وصل قباء 8 ربيع الأول، بنى مسجد قباء، وبعد كده دخل المدينة المنورة 12 ربيع الأول، بنى المسجد النبوي. ما تنسوش مستمعينا الأكارم، النهاردة يوم جمعة، ومن وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الكهف، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كذلك أكثروا من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة إجابة. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM، نجوم FM على كيف

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا بعيد، هلو أبوكم.

Santana.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: دلوقتي بمعدكم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل هذا الخلق العظيم النبيل، خلق الرحمة، أكثر الصفات ذكرا في القرآن الكريم. افتتح الله كتابه بالرحمة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صفة عظيمة جاءت في كتاب الله لها الصدارة. ولما تقرأ حضرتك عن هذا الخلق العظيم، هو ده أسرع مفتاح وأسهل مفتاح يدخلك الجنة، الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. بتقرأ في سورة هود آيات جميلة بتتحدث عن يوم القيامة، قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. طبعا اللي هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجمعكم ليوم الجمع اللي هو يوم القيامة. يعني ما هو اليوم ده؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. اللي هو يوم القيامة لما يجي حدش يتكلم، تمام؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. طب تعالى نكمل الآيات اللي جت في سورة هود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالناس يوم القيامة شقين، شقي ضريح جهنم والعياذ بالله، وسعيد ضريح الجنة. عشان كده قال لك الذين شقوا ففي النار والذين سعدوا ففي الجنة، في نفس الآيات. طب جميل، اللهم اجعلنا من السعداء. طيب ايه اشهر علامة للسعداء؟ انهم رحماء. ايه اشهر علامة للاشقياء؟ انهم مش رحماء. قال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة الا من شقي. اللي ما عندوش رحمة شقي، واللي شقوا فاما الذين شقوا ففي النار، الاشقياء في النار، تمام؟ اذن تراحموا برنامج خاص بالرحمة، وازاي ننال رحمة ربنا، وازاي نكون رحماء، وازاي قلب المؤمن يمتلئ بالشفقة واللين والرفق والرحمة، لأنه النبي قدوتنا كده. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف لما النبي تحلى بالرحمة هذا الخلق العظيم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرحمة جعلت النبي في منتهى اللين، بقى لين مع الناس وبقى قلبه رفيق ورقيق بالناس. فربنا يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان أبعد ما يكون عن رسول الله الفظاظة وغلظة القلب. النبي كان أرق الناس قلبا عليه الصلاة والسلام. شوف الرحمة كلها. كان سيدنا النبي يا حضرات كان يأتي إلى الصلاة، بلال يقول قد قامت الصلاة، النبي يدخل يصلي، يقول أنا أبقى داخل أصلي وعايز أطول في الصلاة. النبي داخل بنية أنه حيطول في الصلاة بقى، يعني بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. حياة النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال، بقول أنا ببقى داخل أصلي وبعدين أسمع بكاء الصبي. شوف بقى رحمة النبي، بقى رحمة رحمة جوه مالية قلب النبي. يقول فأتجوز في صلاتي حين أسمع بكاء الصبي. يخفف الصلاة، يخلص الصلاة بسرعة، شفقة بالطفل اللي بيبكي، وشفقة بقلب أمه، لأنه الست اللي بتصلي لو ابنها بكى ما هتركز في إيدي المسكينة، هي تعرف تركز في حاجة؟ شفتوا؟ دي الرحمة ودي الرأفة. النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع موجب عظيم من موجبات رحمة الله، حاجة هتخليه عندنا رحمة، وبالتالي هنكون رحماء مع الناس. انتوا عارفين كان سيدنا النبي بيدعو ربنا يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. يعني إيه موجبات رحمتك؟ الأمور اللي أنا لو عملتها حنال رحمتك يا رب، وبالتالي هكون شخص رحيم، وبالتالي هترحمنا برحمتك، وبالتالي هتدخلنا الجنة اللي هي رحمتك. تعالوا مع بعض نعرف إيه الموجب ده من موجبات رحمة الله، الحاجة اللي لو عملناها وحرصنا عليها هننال رحمة ربنا، وهننال حظنا من رحمة الله، وربنا هينشر علينا رحمته، وهنبقى ناس رحماء في المجتمع وبين الناس. تعالوا يا حضرات نعرف الجانب ده من جوانب الرحمة، والموجب ده من موجبات رحمة الله تعالى.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، زي ما سيدنا النبي علمنا كان بيدعو الدعاء ده، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، الأمور اللي لو عملتها هنال رحمتك رب. بيعلمنا إيه بقى سيدنا النبي كموجب من موجبات رحمة الله؟ من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس. ياه، اللي رايح يزور مريض كأنه عمال ماشي في رحمة في رحمة في رحمة، ربنا بيرحمه ربنا بيرحمه ربنا بيرحمه حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. يا على كده على جملة اغتمس فيها، ايه ده؟ ايه الجانب ده؟ جانب من جوانب الإسلام العظيمة اسمه عيادة المريض. المجتمع كده، المجتمع المؤمن كده، اي حد اذا فلان ما جاش الشغل النهاردة، ده اصل ده عيان، تلاقوا الشغل كله راح له. ليه؟ كأن الشرع بيقول له شوف، اذا انت مرضت فما قدرتش تخرج للمجتمع، احنا هنجيب لك المجتمع لحد عندك، وتلاقينا بقى رايحين نزور المريض بقى، اللي شايل علبة شوكولاتة واللي شايل بوكي ورد واللي جايب هدية واللي حطت قرشين في ظرف كده وسالتهم كده تحت المخدة للمريض وقال له خد، انا عارف ان الدنيا بتحتاج دواء وعلاج وبتاع. ايه الخلق العظيم النبيل ده؟ في برنامج تراحمه بنقول اهمية عيادة المريض وزيارة المريض اللي النبي علمها لنا. وانت رايح تزوره وانت ماشي، انت عمال تخوض في الرحمة، ماشي في رحمة ربنا، فاذا جلست بتنغمس، اغتمس في الرحمة، يعني ربنا بيغرقك رحمة، ربنا بيسبغ عليك الرحمة، ربنا بينشر عليك الرحمة، ربنا بيبسط لك الرحمة. شوف يوم القيامة، شوف ربنا بيقول لابن آدم ايه؟ يا ابن آدم، يقول له نعم يا رب، يقول له استطعمتك فلم تطعمني، يقول له كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال له ازاي يا رب أنت رب العالمين؟ ربنا علمنا في القرآن في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم. ربنا بيطعمنا، هو لا يطعم سبحانه. فربنا بيقول لابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، ولله المثل الأعلى، كانوا بيقولوا أنا قلت لك أكلني يا ابن آدم وما أكلتنيش، فابن آدم بيقول له كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، عبدي فلان قال لك أكلني ما أكلتوش، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ كنت هتلاقي أجر إنك تأكل الناس عندي؟ يا ابن آدم نعم يا رب، استسقيتك فلم تسقني، يقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول استسقاك عبدي فلان قال لك اسقيني ما سقتوش، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أدي التانية. التالتة بقى اللي غريبة شوية، فربنا بيقول لابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال له كيف؟ حاشاك يا رب، مرض إيه بس وأعودك إيه وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض، عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته، عدت المريض وزرته يعني، مش لوجدت ذلك عندي؟ لا، ده قال جملة عجيبة قوي، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وجدتني عنده، تعالى الله علوا كبيرا، ألاقي ربنا عند المريض؟ رحمة ربنا عند المريض، الخير والبركة والرزق، لما تروح تزور مريض الخير كله يجيك. اوعي تكسري يا حاجة تروح تزور أختك، اوعي تنسي أختك يا حاجة تعبانة، اوعي تكسل يا حاجة تروح تزور أخوك، اوعي تكسل يا ابني تروح تزور عمك وعمتك وخالك وخالتك، روح زورهم. اوعى تكسل تروح تزور واحد صاحبك مريض، ده خير كبير قوي جاي لك من ربنا. عيادة المريض ده انت وانت رايح تزوره بتخوض في رحمة ربنا، في الرحمة، وأول ما تجلس عنده خلاص بتنغمس في رحمة الله عز وجل. يعني دعائك بيكون مستجاب، رزقك بيزيد، ربنا بيسترك وربنا بيوفقك وربنا بيجبر خطرك وربنا بيخرجك من الضيق اللي انت فيه. عيادة المريض خلق عظيم من أخلاق الإسلام اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول للناس تراحموا بإيه؟ بزيارة المرضى عشان تنال رحمة ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بيقول للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. سيدنا النبي قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. هتروح الجنة ده أنت راجل زرت مريض، ده أنت راجل رحت أديت واجب عزاء، تبعت جنازة، ده أنت تصدقت على مسكين، ده أنت صمت يوم لله. من صام يوما في سبيل الله بعاد الله وجوع عن النار 70 خريفا. عيادة المريض من أهم موجبات الرحمة، من أهم الأمور اللي بتبعث على الرحمة والتراحم والألفة. ما تكسلش أنك تزور مريض. أنا لسه هنزل واركب وادفع مواصلات، ده خير وجاي لك. ده ربنا بيقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. تعال بقى أقول لحضرتك على حاجة مهمة قوي علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: في إطار تراحموا وإحنا بنتكلم عن التراحم والرحمة، موجب مهم جدا من موجبات الرحمة زيارة المرضى، وإن أنا أروح أزور المريض وطيب خطره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يزور مريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله أجر وعافية يعني، وكان يدعي له اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وكان يطيب خاطر المريض. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ويقول له الكلام الحلو ويدعي له ويدعي ربنا أن ربنا يشفيه، ويدعي ربنا أنه يكون شوية المرض اللي يقول له دول أجر، يعني أن ربنا مسح له كل ذنوبه، لأنه ما يصاب المسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. تخيلوا بقى، يبقى سيدنا النبي علمنا ده كله وكان يعود المرضى. الصحابة بيقولوا كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الصحابة. عثمان رضي الله عنه قال صاحبنا رسول الله في الحضر والسفر. يعني ايه في الحضر والسفر؟ يعني جوه المدينة وبرا المدينة. فكان يعود مرضانا، النبي يعرفش ان في حد عيان ده يروح يزوره، يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. هو ده سيدنا النبي، هو ده التراحم يا حضرات، انك تبقى مع الناس. لا بس اصل فلان ده مزعلني، خلاص ما فيش وقت للزعل دلوقتي. لا، واللي يتعبك ويتعب لك اعصابك، تروح تعزف جنازه ولا واحد مات ولا بتاع، فتلاقي اخوه عمال يبكي، يا خساره يا حبيبي يا اخويا، ده انا كنت جاي اصالحك وما رحتش صالحته ليه؟ اهو مات وانتم متخاصمين. ما انه ملك الموت مش هيستأذننا، ما هو مش هيجي لك ملك الموت يخبط النهارده يقول لك على فكره انا رايح اقبض روح فلان الفلاني اللي انتوا زعلانين من بعض، فانا هاخر نفسي نص ساعه لحد ما تروح تتصالحوا، مش هيقول لنا كده. عشان كده بنقول يا جناس تراحموا، والعيان روح زوره. قال لا اصل انا واخد منه موقف. ما فيش مواقف بقى دلوقتي، بقى اصل انا زعلان منه، ما فيش مجال للزعل دلوقتي، عفى الله عما سلف، المسامح كريم، وأن تعفو أقرب للتقوى، والعافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أصل موضوع انتهى. يبقى إيه؟ زيارة المرضى. سيدنا النبي بيقول لي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له، رايح يزور واحد مريض أو رايح يزور واحد بيحبه في الله أخوه، ألا وحشني راح أزوره، ناداه مناد من قبل الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أيها المستمعون الأكارم، اللحظة اللي بتقرر فيها إنك تزور مريض أنت بتبقى ماشي في رحمة ربنا، رحمة ربنا بتشملك. وأول ما بتقعد عند المريض بتغوص وتنغمس في رحمة الله. في أجمل من إنك تنال رحمة ربنا وإنت ماشي في الطريق؟ إنت

0: تجاهد في سبيل الله، والملك عمال يقول لك طبطة وطاب ممشاك، خطوة عزيزة، تسلم رجليك، إلهي ربنا يكرمك ويفرحك بعي. الملائكة عمالة تدعي لك، وأما أول ما بتروح عند المريض دعواتك مستجابة، دعواتك كلها مستجابة. ربنا بيقول أنت لما تزور المريض هتلاقيني عنده. استغفر الله يا رب، هو ربنا اللي قال كده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، مش لوجدت ذلك عندي؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، الصحابة قالوا عنه كان يعود مرضانا، سيبش مريضا لما يروح يزوره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ده موجب مهم جدا من موجبات الرحمة، لازم نتراحم بفعل هذا الخلق العظيم، الزيارة، زيارة الأهل، زيارة الأصدقاء، عيادة المرضى. من حق المسلم على أخيه المسلم إذا مرض فعده، لما يمرض لازم تروح تزوره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
5: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
6: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
5: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
6: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
5: عشان الوقت بفلوس،
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام.
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين.
6: مختلفين جدا.
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: أنا أحمد الهوان.
6: وأنا يمنى علي.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
5: عشان نفهم بعض،
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
7: يا حبيبتي ذاكري
8: اتعبي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثلش، فيش قطة ما تخربش.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل انسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا لو أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير وكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي لإذاعة الرسمي.

0: صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
2: أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده كمان
1: انا سامع صوت
2: لا انا سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنية

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. الصيف بالنسبة لنا هو الأجازة، الانطلاق، المصيف، البحر، يعني بنغير فيه كل العادات اللي بنمارسها أثناء العمل في الشتاء والربيع. يجي فصل الصيف عشان يبقى استراحة بين الفصول وبين العمل وإحساس بالأجازة. طب ده إحساسنا احنا كمصريين أو البلاد المجاورة لينا. طب يا ترى إحساس المبدع الموسيقي فصل الصيف شكله إيه؟ وخصوصاً إن في مبدعين بينتموا لمناطق مختلفة وفي زمان مختلف، فأكيد تعبيرهم عن مشاعرهم تجاه فصل الصيف ده أكيد متنوع ويمكن يبقى فيه عامل مشترك بين كل المبدعين. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهنشوف بقى تجربة كل مبدع في التعبير عن فصل الصيف يا ترى اختلفت إزاي واتفقت في إيه؟ أول مبدع هنتكلم عنه لعمل شهير جداً لي هو أنطونيو فيفالدي. طبعاً فيفالدي المؤلف الإيطالي اللي ينتمي لعصر مهم جداً في الموسيقى الكلاسيكية، هو عصر الباروك اللي امتد من القرن السبعتاشر للنص أو منتصف القرن الثمنتاشر. فيفالدي كان مؤلف إيطالي، هو كان مدرس للموسيقى وراهب في نفس الوقت، وكان بيشتغل في مدرسة للأيتام الفتيات، وعلشان يعلمهم الموسيقى ابتدى يكتب مؤلفات كتيرة وخصوصا لآلة البيولينا وأعمال بتأديها الأوركسترا. المهم علشان يعلم الفتيات أو يقدم الأعمال دي، والأعمال دي اشتهرت. يمكن من أشهر أعماله مجموعة الكونشرتات الأربعة اللي كتبها تحت مسمى The Four Seasons أو الفصول الأربعة. لكل فصل من فصول السنة كتب كونشرتو وعبر فيه عن مشاعره وأحاسيسه وإيه أهم المشاهد اللي مرتبطة بكل فصل. وكمان ما اكتفاش يقال إنه كتب زي قصائد أو زي أجزاء شاعرية تعبر عن الموضوع، كل كونشرتو مرتبط بفصل. طبعاً إحنا بقى بما أننا بنتكلم عن الصيف هنتعامل مع كونشرتو الصيف لفيفالدي. كونشرتو الصيف لفيفالدي الحقيقة بيحاول فيه يصور من خلال الحركات التلاتة اللي دايماً بيكون منها الكونشرتو، بيصور مشاهد مختلفة: الكسل، درجة حرارة الشمس الساطعة والإحساس بالحرارة الشديدة، ده في البداية، وطبعاً نداءات الطيور اللي ممكن نسمعها يعني وإحنا برضو في الأجازة، والإحساس بالشمس العالية جداً أو الحارة جداً. وبعدين كمان بيحاول يصور العاصفة الصيفية، لأن في أماكن الصيف بالنسبة لهم بيبقى فيها عواصف وأصوات برق ورعد، وبتعمل طبعا هلع عند كتير من الناس، فهو بيصور ده في الحركات بتاعته. وبعدين بيتكلم عن راعي أغنام، بيدينا مشهد لراعي غنم بيصيبه نوع من الهلع والخوف من العاصفة، وبيحاول يهدي نفسه في الحركة التانية، لكن للأسف بتزعجه أصوات الحشرات وأصوات اللي ممكن تظهر في فصل الصيف، وبيقلقه جدا صوت الرعد المطر. وبعدين نيجي الحركة الأخيرة، يغير المشاعر والأحاسيس لما بتنتهي العاصفة، وبيرجع تاني مشهد الصيف المنطلق الأجازة في الحركة الأخيرة. خلينا نسمع رؤية فيفالدي لفصل الصيف ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع الموسيقى الكلاسيكية وفصل الصيف.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طمون على نجوم اف ام.
2: في اللينك ده واحنا بنتكلم عن الموسيقى الكلاسيكية وفصل الصيف، هاخدكم معايا لروسيا وهنشوف تجربة مؤلف روسي في التعبير عن شهور فصل الصيف. المؤلف الأشهر أو الشهير جدا بيوتر تشايكوفسكي، اللي واحد من الناشرين طلب منه طلب إنه يعمل كل شهر مقطوعة ترتبط أو تتكلم عن شهر من شهور السنة، ويبقى كده عندنا 12 مقطوعة للبيانو. الحقيقة تشايكوفسكي قدم المقطوعات الـ 12 دول مش كل شهر مقطوعة، لكن كل مجموعة شهور يقدم مجموعة مقطوعات تعبر عنها، وسمى العمل على بعضه الـ 12 مقطوعة The Seasons أو الفصول. طيب احنا بما اننا في الصيف هنتكلم مثلا عن مقطوعة شهر يوليو، وطبعا في أغسطس سبتمبر يعني اللي بيرتبطوا بفصل الصيف. احنا نسمع في اللينك ده عملين، الاول عمل هو شهر يوليو لتشايكوفسكي. طيب بالنسبه لتشايكوفسكي فصل الصيف وشهر يوليو بيبقى مرتبط بالحصاد والصيد، يعني فصول الصيف عندهم هي فصول الحصاد وفصول المناسبه للصيد، وعشان كده اطلق على مقطوعه يوليو اللي هنسمعها فتاه الحصاد. هنلاقي فعلا صوت المقطوعه في حركه، وفي هو كانه صوت حركة الحصاد اللي هي متكررة وبيبقى فيها قدر من البهجة، لأن موسم الحصاد ده كل تعب السنة بيتم حصاده الاستمتاع بيه، فبنحس إن الموسيقى برضو فيها تكرار وتصاعد ونفس الوقت تنتهي بخفوت. يبقى ده أول مقطوعة هنسمعها عن شهر يوليو، أهم شهر في فصل الصيف. العمل التاني اللي هنسمعه هي مقطوعة برضو للبيانو، بس مش للبيانو لآلة واحدة وعازف منفرد، لا ده لاثنين عازفين على آلة البيانو اللي بنسميه بيانو دوات أو كاترما، يعني أربع أيادي على البيانو، يبقى اثنين عازفين. هنسمعه بقى، أخدكم في الخريطة كده الناحية التانية لمؤلفة أمريكية اسمها إيمي بيتش. المؤلفة دي اشتهرت كطفلة معجزة كده زي موتسرت، واتعلمت البيانو وأثبتت نفسها كعازفة بيانو، وكان عندها شغف بالتأليف الموسيقي، بس ما كانش فيه اعتراف بالوقت ده من أسرتها وزوجها إنه ممكن هي تطلع مؤلفة، فاعتمدت على نفسها وعلى دراستها لمؤلفات المؤلفين المشهورين إنها تعلم نفسها التأليف الموسيقي. بالنسبة لبقى علاقتها بفصل الصيف، هنلاقي إن هي كتبت 5 مقطوعات للبيانو سميتهم Summer Dreams أو أحلام الصيف. كل واحدة منهم بتعبر عن مشاعر متنوعة لهذا الفصل. أنا اخترت لكم المقطوعة الأولى واللي أطلقت عليها Brownness، وهنحس على طول أنه المقطوعة بسيطة ومرحة وفيها إشراق كده. يبقى هنخلي اللينك ده قايم على فقرتين، مقطوعة شهر يوليو أو فتاة الحصاد لتشايكوفسكي، وفي نفس الوقت هنسمع في نفس اللينك مقطوعة براونس من أحلام الصيف لإيمي بيتش.

ودلوقتي هنسمع مقطوعة إيمي بيتش الأولى من مجموعة أحلام الصيف، وهنسمع مقطوعة البراونس ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع الموسيقى الكلاسيكية والصيف.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وفي اللينك ده هسمعكوا عمل جميل جدا لمؤلف انجليزي. المؤلف ده اسمه ديليوس. كان بينتمي لأسرة غنية جدا، والده كان تاجر وعنده مشاريع حتى خارج انجلترا، وكان بيتمنى ان ابنه يقوم بإدارة المشاريع ده ويبقى مسؤول عن أعمال الأسرة بتاعته. لكن الحقيقة الابن كان شغوف جدا بالموسيقى وبالتأليف، وكل ما يوديه حتى عشان يتعلم إدارة الأعمال، فبدل ما يدير الأعمال بتاعته يتعلم الموسيقى. فشغفه ده خلاه دايماً عايز يتعرض لخبرات مختلفة علشان يقدم أعمال موسيقية متنوعة، وأقنع والده أنه يسفره أمريكا وبالذات في فلوريدا علشان يدير، يعني هو ده السبب اللي والده وافق عليه أنه يسفره، أنه يدير مزارع البرتقال اللي موجودة جنب النهر في فلوريدا واللي كان بيمتلكها والده. وفعلاً راح هناك وعاش في مكان جنب نهر في الجنوب، في طبيعة خلابة، شجر البرتقال وفي أشجار تانية على ضفاف النهر، وفي سكون وفي أصوات طبيعة جميلة جدا. وفي الوقت ده كان في عمال اللي هم أفرو أمريكيين كانوا بيغنوا وبيسمع لصوتهم وهم بيغنوا في الصبح، بيغنوا أثناء العمل وبيغنوا هم راجعين. فكل العناصر دي ألهمته أنه يكتب أعمال موسيقية تعبر بشكل جميل جداً، بشكل فيه شفافية عن أصوات الطبيعة. فأول ما نسمع الموسيقى نحسها كأنها صوت الطبيعة الحقيقي، صوت الطيور وحركة ورق الشجر، وممكن تبقى أصوات ليها علاقة بالجو، وكأن ديليس قدر يستنطق الطبيعة ويعكسها لنا في أعمال موسيقية. يمكن لأن ديليوس عاش مش معترف بيه، لأنه زي ما قلنا كان دايماً أهله عايزين ويدير أعمالهم. فبعد وفاته في قائد أوركسترا ابتدى يكتشف أعماله ويقدمها، وبدأت شهرته بعد وفاته بفترة طويلة. العمل اللي هنسمعه اسمه أمسية الصيف أو Summer Evening، كأنه بيصور بقى النهر والشجر وأصوات الطيور حوالين في منظر كده طبيعي خلاب، وده بالنسبة له هو صورة الصيف اللي هو بيسمعه. فخلينا نسمع العمل وفعلا هنحس إن أصوات الطبيعة بتظهر وحالة السكينة والهدوء واضحة جدا في الموسيقى اللي هنسمعها. خلينا نسمع اللحن كده وبينقلنا من شجرة لشجرة ومن منظر لمنظر، وإحساسنا بالشمس المشرقة والغروب والمشاعر المختلفة هتبان لنا جدا في أمسية الصيف لديليوس، ونرجع علشان نروح مكان تاني ونشوف الصيف عند المؤلف شكله إيه.

العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: وبما اننا في امريكا هنشوف تجربه مختلفه، مش لمؤلف انجليزي عاش في امريكا، لا هنشوف بقى مؤلف امريكي كانت رسالته او هدفه من الموسيقى انه يحاول ينقل الموسيقى اللي اتعلمها بشكل وانغمس فيها، لانها بدل ما تقدم للناس في نايت كلابس او كده، انها كمان تتنقل وتبقى بتقدم باسلوب الموسيقى الكلاسيكيه في قاعات الكونسرت. المؤلف هو جورج جيرشفن، وجورج جيرشفن بدأ حياته كعازف لموسيقى الجاز اللي ليها أصول أفرو أمريكية، وابتدت تبقى شهيرة جدا، وهي دلوقتي من أشهر أنواع الموسيقى اللي تتخطى حدود المكان أمريكا ومنتشرة في العالم كله. جيرشفن كان عايز ما يبقاش مجرد عازف لموسيقى الجاز الشائعة، لكن كمان كان عايز يألف أعمال لموسيقى الجاز تتقدم زيها زي أي سيمفونية، زي أي عمل للموسيقى الكلاسيكية. من ضمن أعمال المهمة جدا لجورج جيرشفن أوبرا جمعت ما بين طابع الموسيقى الجاز وطابع الأوبرا الكلاسيكية، وخصوصا المسرحيات أو الميوزيكلز فيها أكتر من رافد يعكسوا طابع الموسيقى فيها. هي كانت أوبرا سماها بورجي أمباس، بيحاول يعبر فيها عن حياة مجموعة من الجماعات اللي جايين من أفريقيا اللي هم بيعتبروا أفرو أمريكيين، والمعاناة اللي بيواجهوها وعملهم، وحالة الفقر والعنصرية في أمريكا كانت مزدهرة جدا لفترات لغاية لما انتهت مع القرن العشرين، لكن الحياة ما كانتش سهلة بالنسبة للناس دي. فبيحاول يعبر عن الحي الفقير ومن خلال أبطال من أفرو أمريكيين. طب علاقتهم بالصيف بقى، يمكن من أشهر الأريات الأغنيات الفردية في الأوبرا دي هي أغنية سامر تايم أو وقت الصيف، واللي بتغنيها بطلة العرض، بتغنيها وهي قاعدة بتتفرج على العمال وهم بينقلوا بيشتغلوا، وهي قاعدة ماسكة ابنها الصغير وبتغني له أغنية تهديه، أو زي أغنية المهد زي ما بنسمع أغاني الأمهات وهي بتطبطب وتنيم أولادها. فدي

موسيقى الجاز هو أسلوب البلوز اللي فيه الموسيقى بتبقى بطيئة شوية وبيبقى فيه إحساس كده عام. فلا أما هنسمع الموسيقى بالذات بأداء المغنية والأوركسترا هنحس قد إيه موسيقى كده جميلة وهادية وفعلا كأنه أجواء الصيف فيها. خلينا نسمع وهنلاقي الأريا دي بتبدأ بمقدمة طابع الجاز فيها واضح وسريع ومبهج وبعدين بتتحول للهدوء وبتبدأ معاها المغنية في غناء أريا سامر تايم. خلينا نسمع ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع الموسيقى والصيف.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي

0: FM TV مع FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسا. تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم FM.
1: بما ان موضوع الفصول وفصول السنة موجود ومتكرر بين المؤلفين الموسيقيين، فبنحاول نستعرض نشوف تجارب مختلفة في ده. العمل اللي هنختم به حلقتنا النهاردة هو عمل لمؤلف روسي. المؤلف ده تعايش وهو شاب مع مؤلفين الروس العظام من القرن التسعتاشر زي ريمسكي كورساكوف اللي كان أستاذه. المؤلف اللي احنا بنتكلم عنه هو ألكسندر غلازونوف، واللي كتب موسيقى كانت بتجمع بين طبع الموسيقى الكلاسيكية وطبع الموسيقى السلسة الشائعة، وقدم أعمال وحقق شهرة دولية. من الأعمال الشهيرة لغلازونوف كان باليه سماه الفصول أو The Seasons. الباليه ده عبارة عن فصل واحد ولكنه أربع مشاهد، كل مشهد من فصل من فصول السنة. هنا الموسيقى بتعبر، وفي نفس الوقت الرقص والتعبير الإيمائي بيساعد الموسيقى على إنها تعبر عن الموضوع. المشهد الثالث من الباليه هو مشهد فصل الصيف، وهنا بيعبر غلازونوف عن مشاهد الصيف بالنسبة له، أن الصيف ده الدفء، لأن طبعا الحرارة في روسيا بنتكلم عن حرارة بتقل جدا في فصل الشتاء والتلج، وبعدين بتعتدل سنة في فصل الربيع، فبيبقى الصيف بالنسبة لهم هو فترة الدفء وفترة مشاهد نزهة القارب الهادئة ورقصة الحريات، وكمان فكرة الزهور اللي بتبقى موجودة زي زهور عباد الشمس واللي بتظهر في ضوء الشمس الدافية، وبعدين بيحصل نوع من الاستراحة وبتظهر فيها الحريات اللي بيحاولوا يسمعون المية وصوتها علشان تنمو فيها الذرة. وواضح دي ده مشهد معروف مثلا في روسيا، وبنلاقي نباتات الذرة بترقص في عيد الشكر في فصل الصيف، وبعدين تدخل مجموعة من يعني مشاهد كلها مشاهد طبيعية مرتبطة بالمكان اللي المؤلف فيه. فهنحس في المشهد الصيف تنوع في الألحان وتغير للمشاهد اللي هو بيعبر عنها، بحيث إنها كلها بيجمعها الدفء والزراعة طبعا، لأن اللي بتكون كانت اختفت في الشتاء، والمشاعر الجميلة للرقص المعبر عن فصل الصيف. أتمنى السنة دي يبقى الصيف بتاعنا جميل وكل انطلاق وأجازة، وربنا يقدرنا على استحمال الحر، وأوعدكم بحلقات جميلة تساعدنا على تخفيف حر الصيف والاستمتاع بالأجازة والانطلاق. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا لو ولا أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 ديبيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي لإذاعة الرسمي.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

0: الاولاد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات ودي ميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها دايما من الساحة العالمية هتسمعوها طبعا معانا في نفس الميعاد. قبل أي حاجة تماما نتمنى للناس كلها ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر دايما مليان بالأخبار الحلوة ويا رب دايما ايامكم كلها احلى من بعضيها. لو عايزين تتواصلوا معانا في اي وقت تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق واتساب 015-5955-1006 وهتلاقونا على facebook.com/nugumfm والهاشتاج بتاعنا على منصة اكس هو ميكسولوجي MIXOLOGY. تعالوا نخش على طول ونبتدي بالجديد والاكسكلوسيف للنجم العالمي جي بي او جاستن بيبر وبيوتي انا بيت.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي والبوب. طبعا نكمل معاكم في ميكسولوجي. وطبعا يعني ايه بما اننا كده ايه في الموسم الصيفي زي ما بيقولوا كده, فهتلاقوا الحلقه النهارده المزيكا بتاعتها كلها مصحصحه ومفوقه ولطيفه ومختلفه. بص هدلعكوا النهارده زي بقى ايه للناس اللي بتحب الماشوبس, اللي هو يدخل اغنيتين في بعضيهم ما لهمش اي علاقه في بعض بس سبحان الله تطلع برضو المزيكا تمام او التراك تمام. يعني من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعمل الماشوبس, وطبعا دايما بيبقى اكسكلوسيف لميكسولوجي ماشوب بلانت, لكن ده الماشوب بلانت السمر اديشن. وما تنسوش طبعا في اي وقت تتواصلوا معانا على واتساب 015-595-5006 والهاشتاج بتاعنا دايما ميكسولوجي. فتعالوا بقى للناس اللي بتحب بقى فكرة الماشوبس بعيد عن الريميكسز والميكسز والكلام ده كله, نروح للماشوب بلانت سمر اديشن. يلا بينا.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
5: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم. والميكس الثالث دايما بيبقى ميكس ايه باك ان تايم او آلة الزمن والكلام ده كله. ويعني زي ما اتفقنا ان احنا السنه دي مش ماسكين في حقبه زمنيه معينه، والميكس اللي جاي بقى اول جراند ماستر سمر جام النهارده معانا في الحلقه. عندنا ده الاولاني اللي اسمه جراند ماستر سمر جام، لكن ده الريوايند ميكس، هنرجع ورا كده شوية وحاجات مصحصحة يعني من ورا على قدام على الفترة دي على فترة فاتت على بص. هو ميكس كله على بعضيه كده، بس هو صيفي جدا. تراكات هتسمعوها دايما في أي مكان انتوا موجودين خارجين سهرانين فيه في الصيف، سواء في الساحل بقى جميع أنواعه، الطيب الشرير الشرير على الآخر الشرير خالص جدا والكلام ده كله. فتعالوا يلا بينا نروح لجراند ماستر سمر جام ريوايند.

0: FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@NujumFM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: البوب الصالح لسه مكمل معاكو على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. يا رب يكون عجبكو الميكس اللي فات. أما الميكس اللي جاي للبروديوسر العالمي، ودايما هو إيه الفليفر بتاعه صيفي جدا، ودايما بتلاقوه بيظهر في الصيف وحكته الخطيرة الجامدة هي يعني معرفش، هو تحس كده راجل صيفي يعني، هو بروديوسر عالمي بس هو كيفه يظهر في الصيف. وطبعا البروديوسر العالمي والدي جي العالمي بوب سينكلير، والميكس اللي جاي ده اسمه سامر بانجرز، من اجدد تراكاته لحد بقى ايه التراك اللي شهره جدا وهو روك ذس بارتي. هنبتدي بالجديد وننهي بريميكس للتراك اللي شهره. ما تنسوش ابدا احنا موجودين دايما على هاشتاج ميكسولوجي باللغه الانجليزيه MIXOLOGY، وموجودين على facebook.com/NujumFM، واخر حاجه خالص واتساب 0155955006. نروح للسمر بانجرز مع بوب سينكلير، يلا بينا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، وانتوا لسه بتتابعوا ميكسولوجي. وطبعا ما يبقاش ميكسولوجي من غير ريميكسز، وما يبقاش ميكسولوجي من غير مايكل جاكسون ذا كينج اوف بوب او ملك المزيكا بقى. فالميكس اللي جاي ده بقى حاجة ايه، خطيرة خطيرة خطيرة زي ما بقول لكم كده. ذا مايكل جاكسون التيميت ريميكسز، يعني بص بقى، يعني انتوا عارفين ان البرنامج ده تخصصه وكيفه الميكسات وريميكسات، ويا السلام لما الريميكسات بقى تبقى للملك، تبقى لمايكل جاكسون. عشان كده مسمينه التيميت ريميكس، ريميكسز متنقيه نقاوه، ريميكسز حلوه قوي قوي قوي، مش يعني تلوث سمعي خالص، عشان بيبقى فيه ريميكسز كتير اللي ذا كينج اوف بوب بتبقى تلوث سمعي، لكن الشويه اللي جايين دول لا، حلوين متنقيين تمام قوي. يعني نروح لمايكل جاكسون ألتيميت ريميكسز، يلا بينا.
2: Hi, this is Michael Jackson.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
4: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكو أجمد ميكسات وريميكسات. وطبعا الميكس السادس احنا بنختلف تماما، احنا مختلفين النهاردة بالجزء الثاني من The Grand Master Summer Jam، لكن دي تراكات ميلو، يعني ميلو لميد تيمبو، يعني على الرايق بقى، فاهم؟ دي بتاعت النهار اللي هو انت قاعد على الشط في النهار كده مريلاكس تماما، او واخد كروز كده، بتبقى حابب تسمع حاجات اللي هي تروق الاعصاب دي، مش الدوشه والخبط والترزيع والكلام ده كله. فالميكس اللي جاي ده بقى على الرايق قوي قوي قوي، وعلى فكره بتاع الوقت ده من اليوم برضو ما يضرش تماما. في ناس كتير بتحب التشيل كروز كده بالليل وبتاع، تقدر تسمع الشويه اللي جايين دول. المهم نبطل كلام ونروح لجراند ماستر سمر جام الميلو ميكس، يلا بينا.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما معاكم ميكسولوجي ودايما يا رب مستمتعين وفي وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي ودايما نجوم اف ام على كيفك. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا، شكرا جدا. وشكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والزميل والأخ العزيز محمد مرسال الشهير بمارسيلو مراسيل ميرسو حاجات كتير قوي بصراحة، فبنشكره جدا ونشكركم جدا. ويك اند عسليات سكريات مفيش أجمل منه كالعادة لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. سيبكم مع تراك اكسكلوسيف برضو نايت شيفت اسمه سوبر ستار، هو ده اللي سيبكم معه ونتقابل تاني زي ما قلنا الجمعة الجاية. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: جديد نجوم أف أم تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع هذا كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام